0: الو،
1: السلام عليكم.
0: معكم السلام.
1: الله يسعدك.
0: يا لي يا لونزار تراك في واتيكو باركي.
1: الفا صو دواتي كيفن مير.
0: الفا جيرن لا نكوا كيفن مير الفا صو.
1: جام بوباك ما يسعدك ما يسعدك.
0: بسم الله تفضل نوني دي.
1: أول إني وقت أنا دي عم نصلى طرب. كم نكوا هيرك. Dengan cewar di gor-gor lo, garap mom, ini kena garap rekle, tapi dia kena ha, kom mayor, sun wergi aram, or sun lep, kan aku nak keluar masih am tahawai bahkan nabi tu tahawai ya, di gor-gor lo sih bubah dekat top itu. Anak jembar tu bapa retop foto waktu itu mungkin melne am dom retop foto waktu. Garap bapa jembar saya menyak bun mau. Tengkoi rasa dikejut benci nak mana deng walau darah jar kau bini ko menyak tercuma. Mungkin di kantor ane bubar mas.
0: Register. Dini bakti mitu wakabe mariyep dilen gërëm dilen sant bu baaxa baaxa baax 88 628 113 46 92.5 forum sur l'actualité bu dé bitim réw nga def 00221 33 920 04 21.

0: Allô?
1: وعليكم السلام.
0: كم سلام؟
1: الو
0: تور باك فاي ووتي الو نولي ديغو
1: الو
0: الو وي فاي ووتي نولي ديغو باخ الو فان غاي ووتي تور بي الو ديبلاسيل توتي ناخ ديغين بي خاوا نيه مختار كوكو خمنا فيم نيك بوزيشن باخول mais mën na insisté pour ñëwaat ci ligne bi 88 628 113 46 92.5 bu dee bitim réew 00221 33 920 4 21 forum sur l' actualité ñu fasiyéene def évaluation ci jëmbat garab bi nga xamante ni ak neen daf ko mais am na fan boo fa jaaraatee nag naan fii nan dafoon garab bi lan moo seen jàngat

يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون

إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.

أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر

يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

يرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون

إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.

والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن

ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

قد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من

0: سويد.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي دلو دي سانت يالله سونو بروم سبحانه وتعالى موم ميغا خامني مو ابال وير ابال نيو كاتان با نيكسي في فاسيين اندك يين سي ليغي بي غيناو لولو نيغي دلو دي نانتي جام غنا ساخ سي بيرم سنغال نام جام غي في جام جوجو نين كو يينه مبولم كليفا ديني اك كليفا اداي جام جوجو نين كو يينه كيب كوي دومو سنغالي ني سي بيتيم ريو كو سوري اك كو جيغي واي جام جوجو نين كو يينه كليفا جانغو بي اك مبولم وا جانغو بي يال نين يالا جامال ginaaw lolou kilifa rew mi son excellence monsieur bassirou diomaye diakhar fay mi nga xamni mom la yalla tek rewum senegal ci loxom yalla nako yalla may weur ak muccak muccile may ko ak njabotam ak mbollem nak ku koy jappelé ci nguur gi fatou nit le premier ministre kon nak bokk yi ginaaw lolou dañuy dëkk yeen ci keuyit gi mandal gal waxtu julli amna solo lol ba taxna dañ koy bamtu kon nak salatu khairi min nawmi di ngeen ko deg 5h 40 minutes jamono ji ñu addu jëmele ci nak 5h 24 minutes mo jot ci suñu biir studio 5h 24 waye 5h 40 minutes nak manam 6h du matin bu déssé ñaar fukk minutes ci lañuy salatu fi ci Dakarou ak liko wër ñu ngi julli suba 5h 55 minutes manam 6h du matin bu déssé juroomi minutes ci lañuy julli suba tisbar nak mi ngi ci 14h 1 quart ñaari waxtu bu démé ba tégal fukk minutes ak juroom ci lañuy julli tisbar takusan nak ñu ko julli 17h pile muy juroomi waxtu tembe timis mom timis ñu ko julli 19h43 bu ngeen ko déggé modi juroom ñett waxtu ci guddi bu déssé fukk mi te juroom ñaar ci lañuy julli timis gé mom ñu ko julli 20h43 moy juroom ñett waxtu ci guddi bu déssé fukk mi te juroom ñaar ci lañuy julli gé tay ji nak ci le bisub talata tombek fukki fan ak ben ci wéru août atum 2026 muy mardi 11 août 2026 lolou bu ngeen ko déggé wéru tubab la su féké ni wéru olof la tay le talata ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru safar kon nak talata ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru safar ngeen déggé ci ni kon wéru safar xamna légui mu taggo soxna aram fall mo fété ci walu xarala gi studio c national rsi radio sénégal international céline noël diop seyna issa sow mo fété fele ci sedem centre de distribution modulation de fréquence mu nek ci présentation al hadji rawan sek mom bay cheikh sidi makhtar talib trigne babacar si